0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7:00 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9:00 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региона та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harz-Bördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 14 Grad, Kochstedt 14 Grad, Bernburg 13 Grad, Quedlinburg 13 Grad, Harzgerode 14 Grad, Stiege 14 Grad, Wernigerode 15 Grad, Schirke 14 Grad und auf dem Brocken 14 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
2: Eine Politik, die Zuwanderer abschreckt, könnte Sachsen-Anhalt wirtschaftlich schwer schaden. Bis 2031 könnten dann insgesamt 46.000 Arbeitskräfte fehlen. Das wären 14.000 mehr als bei der bisherigen Politik. Der Grund: Viele Beschäftigte gehen in Rente, während zu wenig neue Arbeitskräfte ins Land kommen. Dadurch könnten Sachsen-Anhalt bis zu 3,2 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung entgehen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle warnt deshalb vor weniger Wohlstand im Land.
3: وتبعد عن سachsen-Anhalt قد يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة للولاية وبحلول عام 2031 قد تعاني الولاية من نقص وسائل إجمالي إلى 46 ألف عامل وهذا يعني نقصا إضافيا قدره 14 ألف عامل مقارنة بالسياسة الحالية والسبب هو أن كثير من الموظفين سيحالون إلى التقاعد بينما لا يأتي عدد كافي من العمال الجدد للولاية وقد يؤدي ذلك إلى خسائر سachsen-Anhalt ما يصل إلى 3.2 مليار يورو من الناتج الاقتصادي. لذلك يحذر معهد لايبزيغ من بحوث اقتصادية في حالة من انخفاض مستوى الازدهار في الولاية إذا لم يتم توفير عدد كافي من العمالة.
2: An Ortsschildern in Sachsen-Anhalt hängen immer häufiger weiße T-Shirts mit der Aufschrift "Das letzte Hemd". So auch in Nienburg und Schönebeck. Hinter der Aktion steht die Gruppe Schleswig-Holstein steht auf. Sie protestiert gegen hohe Preise und fordert einen Politikwechsel. Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern vermuten Unterstützer aus dem rechtspopulistischen Umfeld. In Sachsen-Anhalt werben auch die rechtsextremen Freien Sachsen für die Aktion. Die Organisatoren weisen Verbindungen nach rechts zurück. Dem Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt ist die Aktion bekannt. Das Aufhängen der T-Shirts allein ist keine Straftat.
3: بدأت قمصان بيضاء تحمل عبارة Das letzte Hemd, أي القميص الأخير, بالظهور بشكل متزايد على لافتات مداخل المدن في سachsen-Anhalt ومنها نينبورغ وشونبيك. وراء هذه الحملة مجموعة تدعى سيلفيس هولشتاين ستيت أوف, وهي تحتج على ارتفاع الأسعار وتطالب بتغيير السياسة. وتشتبه الأجهزة الأمنية في مكلنبورغ فوربورغ بوجود مؤيدين للحملة من الأوساط الشعبوية اليمينية. وفي زاكسن يروج أيضا لتنظيم فخاي زاكسن اليمين المتطرف, وينفي منظمو الحملة وجود أي صلات باليمين السياسي. أما هيئة حماية الدستور في سachsen-Anhalt فهي على علم بهذه الحملة. ومن الناحية القانونية فإن تعليق هذه القمصان بحد ذاته لا يعد جريمة.
2: Sachsen-Anhalt hat einen besonders heißen und trockenen Sommer erlebt. Ende Juni wurde in Drewitz im Jerichower Land 41,8 Grad gemessen. Ein neuer deutscher Hitzerekord. Auch sonst war es deutlich wärmer als in früheren Sommern. Gleichzeitig regnete es viel zu wenig. Die Elbe sank in Magdeburg auf einen neuen Tiefstand. Der Deutsche Wetterdienst sagt, ohne den Klimawandel hätte es eine solche Hitzewelle nicht gegeben. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts starben in Sachsen-Anhalt 240 Menschen an den Folgen der Hitze.
3: شهدت Sachsen-Anhalt صيفا شديد الحرارة والجفاف بشكل خاص. ففي نهاية يونيو تم تسجيل درجة حرارة بلغت 41.8 درجة مئوية في درويتس منطقة يريوخو. وهو رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في المدينة, كما كانت درجات الحرارة خلال الصيف أعلى بكثير من المعتاد في الوقت الذي هطلت فيه كمية قليلة جدا من الأمطار. وانخفض منسوب نهر ألبا في مدينة مقدبورغ إلى مستوى قياسي منخفض جدا. ويقول الهيئة الألمانية للأرصاد الجوية إن موجة الحر بهذه القوة ما كانت لتحدث دون تغيير المناخ. وبحسب تقديرات معهد روبرت كوخ توفي نحو 140 شخصا في سachsen-Anhalt نتيجة الأطار الصحية للحر الشديد.
2: Rund 750 Menschen haben am Weltfriedenstag am 1. September in Sachsen-Anhalt ein friedliches Zeichen gesetzt. Entlang des Promenadenrings reichten sie einander die Hände und versuchten, gemeinsam die historische Altstadt zu umschließen. Als um 19 Uhr die Glocken der Stephanikirche läuteten, wurden größere Abstände kurzerhand mit Schirmen, Seilen und Jacken überbrückt. Ganz geschlossen werden konnte der Ring zwar nicht, doch die Botschaft war deutlich. Menschlichkeit, Respekt und Freiheit verbinden. Mit Lachen, Zusammenrücken und einer Laola-Welle zeigte Aschersleben, wie lebendig und hoffnungsvoll Gemeinschaft sein kann.
3: شارك نحو 750 شخص في مدينة أشرسليبن في فعاليات سلمية بمناسبة اليوم العالمي للسلام. وعلى امتداد شارع بريماندن رينج أمسك المشاركون بأيدي بعضهم وحاولوا تشكيل سلسلة بشرية تحيط بالمدينة القديمة التاريخية. وعندما دقت أجرس كنيسة ستيفاني عند الساعة 7 مساء تم سد بعض المسافات الكبيرة بين المشاركين باستخدام المظلات والحبال والسترات. ورغم أن الحلقة لم تكتمل بشكل عام كامل، كانت الرسالة واضحة: الإنسانية والاحترام والحرية تجمعنا. وبالضحك والتقارب وحتى موجة جماعية من التصفيق والحركة، أظهرت أشرسليبن مدى حيوية المجتمع وقدرته على الأمل والتكاتف.
0: راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
1: راديو سلام، einander verstehen.